شبخلا دي شاب مامي بور علاش عليك ولين دارك فاسون ماشاب فيزيون تو سويت مهدي فاديلي بور راني وحدي اي جست ابري خوسيا سي جوست جون ارتيست كي نو في دو لوي دوبوي ان بتي مومون ايل في سي ريميكس ترانكيلمون ا تيت ريبوزي تري ديسكريت جو فو بروبوز دالي ديكوفرير سون انيفير ميوزيكال بابا ميمون اي باشا حمو فاسون غناوا افرو هاوس تري جولي اكيليبر تري بون ايكوت ا توس اي ا تو سويت.